أجمل سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله لا إله إلا هو. استغفر الله لا إله إلا هو. لا إله إلا الله لا شريك له ولا شريك له. لا إله إلا الله لا شريك له ولا شريك له. اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، واجنا من النار. اللهم انت السلام عليك، السلام عليك وعلى السلام حين ربنا بالسلام، تبارك ربنا عطاني ذا الجلال. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الهنا ربنا يا مولانا سبحان الله.

محمد وعلى اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. ومن هنا يدسك ربنا بعد اذ هديتنا وقبلنا من تقوى رحم انك انت الوهاب. اللهم اب المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قول الحي. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبكرم الزاد والاسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين الفاتح. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا الحق بالحق له صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اللهم يا شفيع وسلم اللهم لا اله الا انت.